مسلكس يا مدانس يا مرور دكايت مسب سلتكايت يا مكان يا مرك يا ملمن يا مدفن يا مسكمت يا مدفن يا مدفن